0: ليكي تمام ماما
1: خليك برود بدرا
0: ليكي زمان ليكي زمان ليكي تمام ماما
1: جاي بالي فايدر تكون كيو
0: ليكي زمان ليكي زمان ليكي تمام ماما
1: لا انت ليك تمام شو سمعت نبي لا انا سمعت شو مرا استجت هندت
2: اي كونش كليك مش انسى اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك هي لا لو لو لا لو لو هي لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann.